وقت فين كنا نيجانو لاتين سون كارنافالير واقعين تيجون كين كاغس متنا جانيش إيش كان بس مي بالعكس كان يوا جاكس لقناه